بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله ناو نشاني درس كمان وتويج شرعيتي وتويج واتا دايلوغ واتا قفتوغو حوار حوار ياخد وتويج بريتيا لآلو غور كردني فكرو ديدو بوچون لنوان دو كسا يا لنوان دو لاينا لچوارچوي زنجيريق لمرج زنجيريق لآداب كتوزيكيق لمرج زنجيريق لآداب كتوزيكي تلا شرحيك جويكي هيما كعتعبي تيانا بيت حيوزي تيانا بيت خواه قولا سبحانه وتعالى تندين نموني وتويج معن بيشانة دا قرآن بيروز كاربوه لبيني ذاتي فرودقارا لقل مئيكة كان دروزبوني ودروز كردني أم حر لنيوان وردقارا لقل آدم لقل حواء حوار أبي دولاين بي وقرت نقصة كرن حوار إخواي قولا قال إبليس قال شيطانا قال ما منعك أن أسجد إذا أمر قال خلقتني ماري وخلقته من طين حوارك بأساس وإخواي قولا ماريك أبو إبني هندي لسر بساسي قساك باتو زاني غاية حوار أويك هدو طرف بقنات حوار إخواي قولا قال في غمرك سلام الله سربي لقال راهيمة لقال موسى لقال عيسى الله لا اكتبه كم تفاصيل اتكان نوسي اما لقال محمد صلى الله عليه وسلم او بانك لا يخوي ليف تقول لقال كل معراجك وباس حواري كرغاني ادم لقال حواري القيس لقال كرد عسكري كان حواري داود لقال خصم كانيا حواري إنسان لقى الخوي أمهم جورا أمهم نوع بوشي بويا إخواتي عن جيني كزل حوار ويا قلي أو مقبلة بيني تجوش كاتوا ظن بجوليني وجداني بجوليني حواسي بليني هستي بجوليني كبقربة شو حق بدوزيتوا سبيل دايت بدوزيت باشان دفاعي وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارف غايه لدكردني بشريه ويك املتنا ام هم ليس الزوي هر قلي زمان يقصر هر قلي لنا وتشيكا بو ادروز نكرا وقلا خوي حركه للنيوان شوارا خاو اتصلنا قال الام كان ترى بالكايتي دكردني انسان ياك املت تعارف كان لقى تعارف اجبتي رستبه بوسلي حوار

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم باعد بيننا وبين نارك باعد بيننا وبين نارك باعد بيننا وبين نارك كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اجعل بيننا وبين نارك أمدا بعيدا أمدا بعيدا.

على النار أن تمس أبشارنا نسألك بهذه الليلة المرجوة ونحن عبادك نحن عبادك قد وقفنا بين يديك نتضرع إليك نلح عليك بالدعاء إلا حرمتنا على النار يا رب يا من زينت جنتك لعبادك الصالحين يا من فتحت أبوابها الثمانية في هذه الأيام المباركات نسألك فضلك نسألك فضلك نسألك فضلك إلهنا إلهنا

اجعل الفردوس الأعلى مستقرنا اللهم يا حي يا قيوم ما أنزلت في هذه الليلة من خير ورزق وبر وسعة رزق وفرج فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلته في هذه الليلة من بلاء وشر وهم وغم وفتنة

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم خواهي قورتا عتب لا يكمان قبولك لخوا أخوازم لبرنا وجوانا كاني خوي طاعت من قبولك إن شاء الله و بكرمي خوي إن شاء الله وما ليبك لدرسي رابردوا باس يوم عن كدوت من بهوي تشوارش توا عيبي خو ما ناسين إنسان بهوي تشوارش توا أتوانع عيب وعاري خوي بناسي توا وخوي لعيب وعار دور خاتوا يا كم وتمان ما مستا دوهم رفيقي باش دوستي يعني بجاني سهم وتمان كي دجمنا دجمن عيب وعارد بو كشفكا شوارم وتمان تيكل كردني خلقا لقال خلقا كتيكل بي ايترا وكاتل ناو خلقا شي عيب ابو او نا كيتو نجات دبي بو شوار ما مستايا ايتر تو عيب وعاري خود ناسي تو عيب كاني خود زاني شيوچين بس يوا اكين ای اخلاقی جوان چون لناو خومانا درستی کین و عیب و عارکان من ناسی بلام ای چی واب کین لخومان که اخلاق من جوان بی اها انسانی وای ارواز زرعی دانکا ارواز زرعی موی سرکا ایسا وش داعت و گاگا زرع کدنی موی سر بی ای باشا چون زرعی اخلاقی جوان کین بوهی چی او بتوانین اخلاقی جوان لناو خومنا زرع بکین ایو شر بوهی چوارش تاو بوهی چوارش تاو اتوانین زرعی اخلاقی جوان بکین یا خود اخلاقی خومن جوان بکین دستکاری اخلاقی خومن بوهی چوارش تاو بکین یکم هم دیسان بوهی ماموستاو لقمان حکیم نصیحتی کرکی اکا أفرمي جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما تحيا الأرض بالمطر لقماني عاقل حكيم دانا بكركي الله أمشغالي كركيك الله الرولة دائما كات لمجلس علماء و حكماء و جيركان و داناكان دانيشه چونك دلي مردو بهوي عقلي بهوي دانائي پيا و جيركان و زندو بيتوا وكو چون ارزي مردو بهوي باران و زندو دبيتوا بهوي عقلي عقلكان و حكمتي دانائي دانائي كانوا روح مردو كانش زندو دبنوا ها انسان یواهی زور سرکشه بلام بهوی اوی که رفیقی کی باش ماموستایی کی باش مجلیسی کی باشی بوریگ کهوی چوار قصه بوریگ دکوی گرانکاری لهمو جیانی ها دکره برزه کنم اما اگر بمانوی زرعی دان کن اوی براسی دکتوری کی باش بدو زینو با زرعی دان ای بتوی زرعی اخلاقی جوان کی للایکه ابی پیاوی عقل بدوزی تو انک اوانی بقس عقلن اوانی بکردار عقلن اوانی کسلماندو یانه بکردار سلماندو یانه که امانه دانان زانان جیرن عالمن بتوانان حکیمن او کومل خلقه بدوزرو لگل یا به رفیق لمجلس یا زور د ابنیشه جاری واهی انسان لبردمی درامای کادا انیشه فلیمکی پیکنینه یا لبردمی فلیمکی غمناکی ادا انیشی لوانه ساعتک دو ساعتک اصلا نه بخیالتا بس خو لوانه شر وخت شل بوکجو اوی هر سنه زیوای لیکره بلام استفاز زیات لکی اکره لعقل عقل کان لوانه ک اتوانن گورانکاری لجان انسان دابکن برز کنم. پیامک بنای منزیری و گورترین عالمی مصر بود. هەرچی فتوای وڵاتی میسر بوو بە دەستی ئەو بوو. پیاوێکی زانایشمان هەیە پێڵێن سوڵتان العولەما، ئەوەی کە سەلیبیەتی هەڵتەکان، ئەوەی کە هەموو ئەوروپا، ئەو هەموو ئەوروپایە هاتن ئەم فەلەستینیان گرت، بەڵە سەلاحەددینی ئەیوبی ئەوانی شکان، بەڵام عیززی کوڕی عەبدسەلام بوو ئەو کارەی کرد. ئەنجا ئەو منزیریە فتوای میسر بەدەستی ئەو بیانی ڕئیس عولەما ئەو بوو. بەس عیززی کوڕی عەبدسەلام کاتێک کە تەشریفی گرت لە شامەوە لە دمشقەوە چوو بۆ میسر، منزیری فەرمووی ئیتر خەڵکینە هەکە ئاو پەیا بوو تەیموون بەتاڵە بێتەوە، سەیری ئەدەب کە، سەیری عەقڵ کە، سەیری حکمت کە، سەیری ئەخلاق و ڕەوشت و ئەدەبیات کە. ئەم پیاوە نەیوت بخوابرایی تر ئەمە جێگەی بە من لێش کرد، ئەبوایە حەسادەتی بردایێت. تەمعەن دائیمەن حەسادەت لە نێوان ڕەفیق و برادەرا هەیە، دوو دەوڵەمەند دائیمەن حەسوودیان بەرامبەر بە یەکتر هەیە، دوو عولەما دائیمەن حەسوودیان بە یەکتر هەیە، دوو ڕیازی و وەرزشچی حەسوودیان بەرامبەر بە یەکتر هەیە. یعنی حەسوودی هەلوابێدێ و دوانە زۆرە. لە باتی ئەوەی حەسوودی پێبەرێ، وتی خەڵکی نەیتل لەمە و دووە هەرچی مەسایلی عیلمی هەیە عاییدی عیززی کوڕی عەبدسەلامە، ئەها گەورەی چنێ خۆشە. ئەوە مەعنای وایە پێگەییوە، منزیری پێگەییوە، مادان پێگەییوە ئەدەبی ئاوای هەیە. تو ئەو خوایمە ئاوا بە یەکتر ئەڵێین بەڕێزەکانم، ڕۆژێکیان مەجلیسێک چوون بۆ خزمەتی پیاغەمبەر سەلی الله عەلیه وسەلەم، مەجلیسەکە ڕیسپی تیا بوو، پیاوی گەورەی تیا بوو، مناڵی تیا بوو، گەنجی تیا بوو. لە پێش هەموویانەوە گەنجێک دەستی کرد بە قسەکردن لە خزمەتی پیاغەمبەرە. پیامبر فرمی كبر كبر الخير في أكابركم، فرمی نا بزان كامتان قورتانا كامتان رسبي باو قصب كالا بيشو، چونك خير و بركت حال ناو قوركانا، ابي حرمتي قوركان بگيري. ها پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما مستای برز و عزيز چون خلق كفيرك او تا استش ام فرموده ماو، ئەبێ حرمەتی گەورەکان بگرین، حرمەتی گەورەکان بۆ بگرین لەبەر ئەوەی عەقڵیان بڕژێنن بۆمان. ئەبێ حرمەتی مامۆستا بگری، مەلا حرمەتی بگری، معەلیم و مدەڕس حرمەتی بگری، طەبیب و پزیشک حرمەتیان بگری. ئەگەر مامۆستا حرمەتی نەگری، عەقڵی ناکرێتەوە شتۆ بداتێ. مامۆستایەک دەرزت فێڵێت، بەڵام تۆ پێی پێکەنی، ئایا ئەتوانێ عەقڵی خۆی بگوێزێتەوە بۆ تۆ؟ ها ناتوانێ، پێی نامێنێ، دائەخرێ. بەڵام کلیلی کردنەوەی خەزێنەی عیلم و عەقڵ بریتێ لە حورمەت و ئیحترام و ئەدەب. جبرەیل هاتە خزمەتی پیغەمبەر، نەیانزانێ من جبرەیلە، بەڵام پیغەمبەر ئیزانی. کاتێک کە هات پرسیاری کە وتی ئیسلام چییە و ئیمان چییە و ئیحسان چییە، لەسەر چۆک دانیشت بوو، هەردوو دەستی لەسەر ئەژنۆکانی دانا بوو. پیامبەر فەرمووی زانیتان ئەمە کێ هاتووە؟ وتیان قوربان کێ بوو؟ فەرمووی جبریل و جاء لیعلمکم دینکم. ئەوە جبرەئیل بوو، هات ویستی فێری دینتان کە ئیمان بە چی ئەڵێن، ئیسلام بە چی ئەڵێن، ئەدەبیش کامەیە، ئەدەب حرمت بەرامبەر بە مامۆستا چۆنە؟ ئێستا معەلم گاڵتەی پێکەن، مامۆستا گاڵتەی پێکەن. ڕۆژێک وەستا بووم، دوو ئافرەت هاتن، دوو مناڵیان پێ بوو، گاڵتەی ئەنەکە گەیشتە لای من، یەک مەتر زبانی دەرێنابووم. ژنەکە لە بنەماڵەیەکە زۆر بە حەیا و حرمەتن، ژنە پیرەکەیان ئیتر نەیتوانی دانیشە، لە شەرما دانیشت. منیش هەستم کرد کە ڕەنگی تێکچوو، وتم دادا بۆچی خەمەخۆی خەمەخۆ، والله ئەمە بەشیری مانگا گەورە بۆ بەس دەبوو لەقەیەکی لە نەدام، من بە زبان دەرێنان ڕازیم. دەستی کرد بە پێکەنین، دەستی کرد بە پێکەنین وەڵسایەوە. یعنی ئەم ئەدەبە فێرنەبوونی ئەدەب، حرمەت نەگرتن لە گەورە، حرمەت نەگرتن لە خۆت گەورەتر، ئەمە لە دەستدانی قیەمە، ئەمە هەویە لە دەستدانە. انسان بنانی زور خواردن پیاو نیه مانگا بقدر ده پیاو خوا بخواردن انسان نبه که زوری خوارده و پیاو که زور عضلاتی با قوت بو و زور پیاو 20 پیاو بقدر اسپیک با قوت نین هزی بازو اثباتی پیاوتی انسان نکا هزی اخلاق اثباتی پیاوتی اگا چنه دستپاکی چنه دمپاکی چنه با ادبی چنه حرمتی خلقی ناشکینی چنه برحمی چنه ببزایی اما اثباتی اکا با تو کتر چنه انسانی انسان ادب بچی فیره به بصحبت المعلم المؤدب انسان ادب لای کسی فیره به که او انسان بکردار بی سلمینه که ادبی هی بکردار طبعا بره زکانه مثلا تربیه ایما چند ساله که زمان حزبی بعثه و تا استک امایان کردو با قانون درزی دین کسی ایلیتو ابی دین بخوی لبرشی لبر و او منالانه فیری دین داری نبن اوی که درزی دین ایلیتو للای ایما اکسب درزی دین اکانیان داو به هاواری اکاند خواه هاواری اکان خواه مسلمان نبون فقیراله اکثر درزی دینی اندابو بوان اللهم الحمدلله ایسا گورانکاری بسراحاتو ایسا وقت بکوین اصر پی واتو زی گورانکاری اصر پی آو اوسا حد بمندالی منالی انوا فیره کرد که فیری چی به دینداری با دروزنی بزانه اها لصفی یکا رسمی که ان کردو روی دهینه که بدست او بو تزبیح که بدست او بو روی روی نیجکا منالیان آوا فیر اکرد بو و اوی نویش کربه با فیالبازی بزانن حد با مندالی و خلکیان رائه نا که دینی محمد علیه الصلاة والسلام که اخلاقی فیری مجتمعی بشری کرد اینویس آوا مؤامره من لیب کن اللهم الحمدلله الحمدلله سجامعه کان من معاهده کان من مکتبه کان من همو نویش کرن همو دین دارن او سا عیب لنا و جامعه خلقی نویش با لنا و معهده عیب نویش کرن اللهم ایسب جماعت نویش کرن الحمدلله ایسا وزع من جاره کی تره امش همو با هوی اما هموش با ام خلقه یا زمان کون جیش امام طابوری هبو بلام هیچ چیز نهشت امانه هیچ چیز نه و خلقه نهشت و این خلقی فیری دینداری نبه احمدی کری حنبل یکی کل رئیسی چوار مذهبکی امتی پیغمبر او احمدی کری حنبل یکی بود طلبکان امام شافعی ام احمدی کری حنبل خوی رئیس مذهبه چنها مسائلی هی دجب امام شافعی لهمو نویجه که دعای با امام شافعی کرد لهمو شو نویجه که دعای با امام شافعی کرد عبدالله کری امام احمد کری حملو تیاری بابا من تو بینم وردی زبانت بریتی لدعا کردن با شافعی امد چیه بوای بوای تا با امام احمد چی بره با امام شافعی و تیابونی ان الشافعی کان کالشمس للدنیا و کالعافیت للبدن و کوچون روش خور همو دنیا محتاجیتی و کوچون لا شی انسان محتاجی به صحت و تندرستی همو امتی پیغمبر جواب محتاج امام شافعی ای هزار صلوات بو پیغمبر بو امتک پرورده کردو بو ادبک خلقی فیر کردو ها علما کان یملنا و خوانا چنه با ادبون ها قادو سرکردو مبدعو داهنرو عاقلو جیرکان من چون حرمتیان بولناو یکترا چون ادبی انگرتو برزکم لانسانی با ادب و تو ابی فیری ادب بی ها امامی احمد خوی رئیز مذهبه بلامی سا آوا ادب لامامی شافعیه که منالک نویجی بیانی دستی نگرتو دستی قنوتی نخوین اما قنوت بان خوین او قنوتی نخوین دستی برز نکردو طبعا نویجکی بطاله بیاو چواتی ابی مادام لگل ایماما نویجکا ابی ایمام چیکا ابی جواب که و تم رولا و نویجکا مکه نویجکا بطاله بیتو و تی قنوت خویندن حرام ماموسا ای دیو تم که که ایمامی شافعیه فر بیت امامی بودی جای منو امامی شافعی فرق منشی ای رول رجا وتم والله ادب من گشت بیت او عقل و مستوا من گشت بیت او دیتر بخوا خو حافظی له مش تب کین باش تو امام شافعی امام احمد امام احمد اوا باسیکا ای تو اوا حرمتی لی گرین ابه ابي حرمت العلماء كان من بقرين بوي فيري ادب بين لي انا وفيري ادب كومالغان سالانه جائزه نوپل يان بيدن جائزه نوپل نوپل ناوي پياوكا كا يكم جار قنبلي دروس كرت خلقي نمسايه اتكاتك قنبلي دروس كرت انتاجي قنبله كي زاني وتي براسي قرم كدو بسر خوم وبسر امتي شا إذا كان نفر بقم بلو بألغام با تي ان تي بمعنى كجرين خوا بو همويان أو كابرا شريكة يايا أو نوبلا شريكة يايا شواتي يكم جار أو تقان نويدا هنا جائزة جائزة يجي السالانة بيالين جائزة نوبل همو سالك پینج کس أو جائزة لقدن يكي لكيميا يكي لفيزياء يكي ل صحة يكلا سلام أو عنك هولا دن عشتي به وستي كرت وتي إنتاجي أم معملي منا هاي سقم بلينا مساوي أو هي أم معملي أو وتي هركسك أم إنتاجي أم معملم وسيد به بيدن بكسك كهول أدا شر أعجاو النبي لنا وخلقا شونك شر أعجاو لنيوان حكمتك أنا به أم قم بلي منا بكاريان با من روحم أسود به ایسا سالانه او پاره او معمله ادن بو کسی اون یالن فلانه کس بخوال اون دوری آشتوائی بینی و جایزه نوبلی پیدن اوی اویه ان پیوانه که ایسا جایزه نوبل ورگنن لکی وفیره بن لما مستکان یعنه و ما مستکی ابینه شو روش اخوینه تو انوسه خویندن خریکه خوی دروزکا امیش چاو لما مستکی اکا حتى أبي بيكم بيجوا يبين بومزود مقابلة عن لقال كمال خلكان كي كل سنة كيكم بون همو كرة فقير وكرة هجار وكرة داماو كرة مسؤول كان همو لا كتاب خانة تايبتي ماموساي تايبت سيارة تايبت باري تايبت موشي تايبت هموش تكي تايبت يعني أبو بلام كشيء كي كان هي أو أنا أبو يكيل لس سرکوت یک مکانی کلسان کسی علوان نبود همه کره فقیر بود. ام کره فقیره لچی او پی آبوا؟ آها چایی ل انسانی با ادب کردو. همویان دا پش راو همویان اخلاق جوان همویان روز برس. اگر اتی پی بگی با رفیق و ماموستاد پیایی باش و انسانی باش و. دوام شد بر زکانم دوام شد بریتی ل رفیق هم دیسان. اکو درس کی پیشو؟ چون رفیق فیری اکردی عیبو عارت کامه عیبو عارتی پی اناسینی بلام ایسوش ابی رفیقی بگی بر رفیقی خود که خاونی اخلاق بی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم اها لفرموی هر کسی ایوی دینی سلامت بی بر رفیقی سالمی هبی هر کسی ایوی ایماندار بی بر رفیقی ایمانداری بی هر کسی گیو اخلاقی جوان به با رفیقی خاون اخلاقی به هر کسی گیو اخلاقی برز به با زبان پاک و دست پاک و داوین پاک و دل پاک که با رفیقی خوی رفیق زور گرنگه رفیق اخلاق ده گوره دین ده گوره کسابت ده گوره هموش ده که ده گوره اگر چاک بو برو چاک ای گوره اگر خراب بو برو خراب ای با خواب نمان با لقمان هم دیسان قصه که لقمان فرمه لقمان با کرکی بودو تی ایاک و صاحب السوء فإنه كالسيف يحسن منظره ويقبح اثره و تی کرکم داوال لیکم قد رفاقت لگل پیاوی خرابا نکی پیاوی اخلاق نزما زبان نز پیسا نکی لگل اوانا رفاقتی نکی چکاتی وانا وکو شمشیر وای شمشیر دیما نکی زور جوانه بلام اوی کدیکا کشتنی خلکا زور ناشیرینه دیما نکی جوانه بلام کارکی زور ناشیرینه پیایی واجه زور دیمانی جوانه با دیمان سیر یکی علی ملائکه بلام سبحان الله دم پیست دو پیس اخلاق پیس هموش تکی پیس دینه به نزیکی ام پیس بکوی و ای گلاو نبی احمدی کری حنبل اگر راب بشوین حدیثی که لحلم حدیثا حدیثی گه ناوی الحدیث الثلاثیه حديث ثلاثي بوالين كبسيه كسب قاتوا بيغمر صلى الله عليه وسلم يعني حديثه كسيه كسب يقرنتو سيام بيغمر بي صلى الله عليه وسلم اقرب شويه وحديثانا وتيان بخوا لسمرقد وبخارا بيو جاي حديث ثلاثي للعين امجلكي ولا بغاو ببي ليا بو سمرقد وبخارا بشويني حديثك سيام المالي خو معنا انترنت فر لا حدیث نای خوینینو روزانه لوانه 50 فیسبوک خوینینو بل حدیث کی پیغام نا خوینتو آیت کی قران نا خوینتو 50 قصه پیکنین خوینتو بل فرموده کی رسول الله نا خوینتو اویج لیا به پیچو بو سمرقند بخارا چوب کبرکی دوزیو ک کبرکی دوزیو خریق بو نانی دا بدم صیکو تبي سلاوي كله بياوكو بياوكي ترى وانا اهتمامي بإمام أحمد لا هل خليكي صدقكو تبي إيش قليه كليك وتي كاكا أو تنام حرمتي خلق قري منعتهم بولايتو تو يصير خليكي صقي أو بياوش أم حديثي الروايات كد بياوكا وتي أم حديثة اللي بيغمره بيغمري خوا فرميتي جي فرميتي من قطع رجاء من ارتجى من قطع رجاء من ارتجى قطع الله رجاءه يوم القيامة فلم يلج الجنة وتي حديثك سلاسيم لا بس بقراوي أقاتوا في غمر في غمر إخوة فرميتي زلامی واهی به هیواه بیه بولای تو کمی پاره بیتی ایشه که هی بوی جیب جیب کهی واسطه یک به تو اکا به تمای کشه که بوی حل کهی بلام تو نای کهی نا چی بدم یو نا چی بدم یو سوال کرک داماوی قربسرک فقیرک هجارک سیل رحمه کد به تمای اشته که بیتی بلام تو هواي بري پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم هر کس هوا بري خلقي به خواج لقيامت هواي و بري و نار راتنا و بهشتي شو و تي يا احمد ام ولاتي ام صغي تياني ام صغي نزام لك يو هاتو ام صغي سر رجاي بمنا من اج بخيوية كم نوك الروجي قيامت خوار رجاي من ببري يا سبحان الله يا سبحان الله لأدبي أم خلقيك شوين كوتي في غمره شوان بزي بصقك آياته وصقك بياوك يوكو إمام أحمد أخات أولاوا بوأوي أم صقك شونك هيواي بما آوي ليك عبد الله كري جعفر داي بلاي بنديك بنده زمان الجم يعني هبو جم يعني ناني عم بودي عليه كده وناني كوه ودوان وسير أو رجعت السير أنا خوي تاو داي بلاي بندية كسير كلير جوي بدست أبو صقك داي بلايا ناني كيبو ترى هروسا وصقك هواري بولا برسا ناني كتري بيدا هر هواري بوس ناني كتري جي بيدا عبد الله كرد جعفر فرمي مردو بلدي أخرج مكاي خوا ما بيدا أيام رخوا تيا خوي و تی بخواز ور برسیه حزکم خون برسیم به بلام امگیان لبر برسی نبی آها او کسانی لبر دمی صحابی پیغم مرا پرورده کراون ادبیان گشتو بچی اما بهای رفیق و پیگشتون ام رحم و بزی و مهربانیه بهای اوانو هسا پیایی وای با خلی پر لپارش نکی پاری پینیه پیایی وای لباتی سلام و کلام لگو جنکه شق بجنکه ادا جن به باو کودای کی ادا اما خو نه جی جکا د خو نه جره ببر خو نه جره ببر تو امن نه جکا دوا دی ار عبادت نی عادت عادت نه جګه اگر عبادت به به ګورانکاری تی دروز کا نه جګه ګورانکاری تی دروز دکا هیچ نیو نه جره پیاون بینی و یعنی دموچاوی جنکی هموشین کردو تو هموی والله نیوجی شی نافوتی یا ربی خوان نیوجکی ببره پیغمبر خوشی کردو الو والله اما چیه امر رفیق خرابی بو وادیاره خالی سهم شته کفری اخلاق من کا چیه المجاهده خو ازیدان خبات کردن وای فری اخلاق بین جاری وای غیبتی واهی او نشیرینه اگر نه کی یخن کنه دیتو بل لبر خوانای کم هر اما پیالین مجاهده حضرت رسول الله فرمی سرسخترین دجمن انسان نفسی انسانه اگر برانبری وستای توا او گورتیرین پیاوی بلان برانبری نوستای توا اتفوتینه وازش لنان تالکا بجعنما ها جاری وای انسان لبر نفسی توشی زینا به ها لبر نفسی توشی غیبت به ها لبر نفسی توشی حرام خواردن به ها لبر نفسی هتکی خلقی اکا اها چنها اخلاقی اوها اما لبر چی همو؟ لبر نفس بلان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی او دجمن تا گورترین دجمن تا اگر لبه ندبا با جهنم چوارم دعا ابه شو روش اما دعا بکن بلان خواه اخلاق من جوان لوتکی اخلاق داری حضرت رسول الله حمور روشك دعوية كل أخوة أيو أخوة أيام وقت دموچاو جوان كردوهم أخلاقي شم جوانك تو أخوة أولا دعوية پارا أكي أولا دعوية أخلاق جوان كردوه الأخوة حمور روشالي دينار دولار دولار دولار أيو تو تتخوا أخوة أيام أخلاق روشت ها قرآن فير معنكا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي ها قرآن فير معنكا فرمي بلين آوا بلين من خواه جوانی من بره اخلاق جوانی من بره چاک من بره روشت برزی من بره قیمتی پاره چیه که تو حرمت نویل ناو خلکا قیمتی پاره چیه تو دروزن بی با خلط پر بی لپاره بلام روحت خالی بی لاخلاق قیمتی چیه وقتی اگو پاره خوشه دلیشت پر بی لاخلاق پر بی لروشت او کاتا تو توانی و تا جان بلي تسر كوابو كسا كانم حتى سنتي في غمرة إنسان كناتش سيري آيناكا كسيري آيناكا يبلا اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي خوايا وكو لاشت جوان كردوم ديمن جوان كردوم أخلاقي شم جوانك فالمدير رسول الله صلى الله عليه وسلم دواي أخلاق خوين أخلاق اخلاق دزمایی کی گرنگ باشترین دزمایی انسان اخلاق قیمه روشت کی امانه هبو اما زور برزه هر کس کی اخلاقی زور به لپیغمبر و نزیک صلی الله علیه و سلم چن اخلاقت برزه او نه لپیغمبر و نزیکی لروج قیامت خاله برنا وجوان کان خو الرحمن پیبکا عاقبت وان بخیر کا اخلاق وان جوان کا خاله بر خوایتی خود وکو دیمن جوان کردوین اخلاقش من جوان کرد خواهیان دوال لیکم عقل من راچ لکینی عقل من بخیط ایش خواهیان عقلی که باش من هی بلام نمان خصو تا گر خواهی عقل من بخیط گر روا بلو تو بکرمی خود وامن لیب که عقل من بخیط ایش بزنین دوال چی لیکن خواهی نعمتی عقل من بیته نعمتی فهم و حالی بون من بیته نعمتی دینداری من بیته قلمی عفو بسر گناه من بینی لگناهی باوکو دایک من خوش بی لگناهی همو امتی فی اغمر خوش بی صلی الله علی سیدنا محمد و آلی و صحبه اجمعین يا الله,
1: يا الله
0: يا رحمن
1: يا, رحمن
0: يا, رحيم,
1: يا رحيم
0: يا ملك
1: يا, ملك
0: يا قدوس
1: يا, قدوس
0: يا, سلام
1: يا سلام
0: يا مؤمن
1: يا, مؤمن
0: يا, مهيمن,
1: يا مهيمن
0: يا عزيز
1: يا, عزيز
0: يا, جبار,
1: يا جبار
0: يا متكبر
1: يا, متكبر
0: يا خالق
1: يا بارئ,
0: يا, بارئ
1: يا, مصور
0: يا مصور
1: يا غفار
0: يا قهار
1: يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود

ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من تحتي
1: ابن ماجه روايتي كردوا
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
1: إمامي ترمذي روايتي كردوا
0: بسم الله.

لأبو هريرة ودجرنا وكبيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواي قورا نودونو ناوي هيا صد يقدانكم هركز جماردني چوتا بهشتوا.

xwar nek wek malî tir taybetî zordar zordar evîşan li xelk sendewa bo rawî merdim kirdyan rewa haşan wey şûmey dewran lê dabû li dewrû beriya kesê nema bû kelawe yek ma û kone dîwarî بوت وك باي قش لبان خاري ابراهيم پاكي كردو لپستي كرد يا وماري يكتا فرستي تا خلق بو يكتر سر نخوينن مل بو زرداران دان نوينن ديسان خوين تالو دل هل شوينا مالي خلق نيا خلق خلطينا بخشلو زي

دي رمانك لسورتي كوثر سورتي الكوثر كرسرين سورتي قرآني بيروزا بلا عم دريائك لمعنى لخود قريت ام سورة راستي بخشيني رهاي خداي كردكاتو دي بستيتو بشكران بجيريو پرستنو اروها دي سلمينيت مانا وناوباندي چاك بس رونتو بپيوندي بخداي گوروا نك بزوري سروتو سامان

بخشيني رهاي خداي إنا أعطيناك الكوثر براستي إيما كوثر مان بي بخشيويت وداي قورا سورتكي بجيناوي مزني إنا براستي إيما دست بي كردوا بووي جخت بكاتوا كبخشرك خدايا ومش قوري يو بخششان شان دداتو كوثريش واتخيري زورو بشمار كرباري كوسرة لبهشت قراني بيروس زانست بيغمبرايتي وبردوامي ناوزند كردني بيغمبر صلى الله عليه وسلم وچاكالا نيوان نوكان دا ديارتو شكرانا بجيري كرداري وصلي لربك وانحر كواتنويش بو پروردگارد بكو قرباني بكا كاتيك مروف هزبا مزني نعمتكان دكات والله مسروشتیکی بریتی دوید لسپاس گزاری لپاشن سپاس گزاریش بخشینی خدایی گردن کچیو پرستنی خدا پیویز دکد خدای گوره فرمانی به پیغمبرکی صلی الله علیه و سلم کردو بنوش کردن که گوره ترین برزرا گرتنی خدای لگل قربانی کردن که گوره ترین چاک کاریه لگل مخلوقات ده مجبو اوی ما فی خداو ما فی بندکانی لیکاد دا کوب کاتو یاسای ململانی و کوتایی نیاران این نشانی اکا هو الابتر براستی دجمنو ناحزی تو خوی وجاخ کیرو دو ابراون الکسیگ لهو کاری دا بزینی هم صورت بروانیت پندو عبرتی تیادا دادو زیتو مشریک کان تانيان لپیغمبر صلى الله عليه وسلم دداو پیان دگوت ابتر واتکسی کدوائی کوچی دوائی کورکانی وچو ناوی براوتو بلام خدای گورا هاوکیشکی سر و جور کرد ناوی پیغمبر صلى الله عليه وسلم ناوکو امروش ببرزی هشتو توو لهر بانگو نویشک دا دو تریتو لكاتك دانا بيو كساني تانيان لبيغمبر صلى الله عليه وسلم دقرت برايا وو چونا ناولا باركاني لبيرچونا وو يرامان لمسولتا تو يارامي لدلي بروادار دا دا چينيت لاتك لسرحق بيت قنبار مبا بكميلا ينقران يان زوري دجمنان بچراني راستقيني ناو ناو بانك بچراني بيوان ديالق الخدا دا نك نماني من دالو نوا

0: او تا پران بنيه حكومه
1: من امله
0: دي نك حزب مالك ابو بغا قبول
1: مش بس كمل ويا استهر يم كردستان خماني كمان امانه اريم خان شتيك مانيا سوا عراق ايبي وابين عراق دي ايبي تلمان نبي عراق دي ايبي حكومتي قال نبي عراق قانون وياسات جبجه نك عراق دي ايبي دي عند الهبه او بتوا ورده ورده چونك بي ان واي ناو دستور اشتك فيوا اسان ني دسكاري بكري لروي بيورن هو مالان بودو ورده ناو روكي او فين بتالا كانوا يعني خمان بيني ما هنگا يزور ناو لستيجو شو بريت بالي ابان كومره هتان بلين لروي دارا سياسي داراي دهات عراق مركزية دستور هاي پارنس نوركان مرزية العراق هاي پيوان دكاني هو مركزية لدستور هاي هرمي كستان لسالاني رابردو همو اماني پي تبنيك و ايشي لسر كردو پي واي بم اقليتي استاوا ابي هر اواب منتو نامنتو زور جار بوتو مانا كتو هزي كي نشاني نبيو تو لنا خوت آخرتو كي ازادي يعني تاك برو پیش نسو بيو برو دوقي وزقی خراب خلق خراب بيو چند ندريتو الير ديره كابلاي سرمعي حاشي دسلاج بروش سرمعي كي تكاتو خلق فقير بيتو اي تو دسگا كان يك اقلوانا كا بمانا خويا الحكمان تيايا خويا زوين تيايا اوت بسيكي دو سال تي ابرتو كوبنو يكي رد بيتو دسگا قانوني ويساعي بپي كاريگري حزيو شخصي برو برواتو وفد كان البوع حكومة وفد يبدأ كسيبة إم أما أنا هتوي دليل أبو أو عراقنا دروش بروش زخبك أجينا من سيارة كم مو أو أن حكومة العراقية ما في قر عراقة مو متشور بقري بس هم وشيك إم أزاي دوين هو وزارة كان يخوان طبيعة أنجا دواء بيج دواء أوا أي باشا أم بنت أم دا فلماني عراق أما أنا إم كده صلاة دار أنا قالن كاك أجري بلي أحمد إم دو وزارة هو وزارة إمش باشا إم أو دا كان مان اوانی که خنشینن خنشین من نبرد تو چه تو بگ اسب من چیان اوان ورگرتو لیه تو پاره نی خس پاره که امشو تو خرکن ای خان ای امان بو خانشین جان اکنون اون زحمت تو جو کو اونی خود دارد که امان خویان ام دکم و کریان ها اون نگرفن ها اون دا تو ام بلم لتنازو تراجعان نه تو اون کم هنگاو بنین لدقوارو چون که برای اوان رنگ که کو کو پرمانو نه اسب عراق پال سرکی کیم بینگی ایران یه تعراق کی پروازیه که پارلمان پروازیه که باشه ای تو یه تعراق سم هر فرق زبان تعراق دسلمانی یکی تی پروازیه کردو پارتی پروازیه کردو نه حکومت نه سر ای شهامو امانه لای اول قصنی ای اوهی زعات دوینه و کل حز جهانی کم پشگیری ایمان اما نه من بپرسی لیان پایاسا کوا قوا ما پشگیری توب کن کوته آن تراجعان امروز در کوتوا هرین کردستان تراجع ای کی زور خرب دایا و هند کوبونو نوشکه داده کری حسابات بو هرم ناکری
0: زور سپاس کم برای اسم آن سابتون کمال چاو سیاسی سپاس کم من لگل من بوی زور سپاس کم بلا بزن سپاس بوی وشتان بات لگل من بو ناوری که کردو را گرمو هم بردوام
2: قاضي النوم دي دارا جنجام بيشيني في خطوة
3: سوشيال ميديا كشكاني أو كستير راس تقنينات ليدا الشوين تنازع كسايت السقينة أو كتير تونة
4: تنان بو جيك ناتوان ليدا كيتو إيه بكر ألون جيك مانكر زور بما بكر من هنا هو
5: زانو تد بجيت بشتي أجر هبر همكي تو داي بينا داي زانتو بر
6: الرلام قازانجی کی دوام معاملی کی خیره ناساندنی کی شی کالاکان لای ایمه بودروس بلاو کردنوی رکلامکان تان لکی سپیده و سپیده فیم پیوند بمجماره 0-1-941-940-99-99 0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين سلام إخواتنا اللي ببراكانم لخزمتي كان آياتك فرموديك في غمر أبين صلى الله عليه وسلم لروانقي إعجازي علمي لسورة نحلة آياتي شخصنا باي قورة فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم باسي هن أكا خواهی گوره و او سودانی که لهنگا هیا او اعجازانی که لیرا بدی کراوا یکم خواهی گوره یکم جار لقرآن یا خود تنها جار لقرآن که وحی بکار هینه بو مخلوق کی نامکلف اوحا ربک الى النحلی بکار هاتو بو دایکی موسا، بکار هاتو بو ملائکت، بکار هاتو بو پیغمبران، بکار هاتو بو جن، بلام تنها مخلوق که مکلف نبی و کلمه اوحای بو بکار هاتی بی هنگ. شفاء لقرآن تنها ام شفائی ایره بو مسئله لش بکار.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: مزگەوتەکان لەسەر ئەرزە معلم و نشان کردی تاکو تەنیایی خوایە
1: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلکان و بانكك دي بانگی دروس کردنی مالك كتيدا دلکان يكتر دوزنو روحكان آرام دگرن
0: هاتوین بو سر شوێنەواری مزگەوتێک بۆ ئەم ناوچە پیرۆزە ئومێدمان وایە ئینشاءاللە هاتنەکەمان مایەی خێر و بەرەکەت بێ بۆ هەموو موسڵمانان و بەتایبەتی بۆ ئەم ناوچە
1: خێرخوازانی خۆشەویست ئەی ئەوانەی دڵتان پڕە لە خۆشەویستی بۆ خێر و ئاوەدانکاری پرۆژەی دروستکردنی مزگەوتە گەورەکەی هەڵەبجەی تازە بەردەوامە و ئێستا لەم خۆناغەدا پێویستی ببەخشین و هاوکاریەکانی ئێوەی بەڕێز هەیە
2: خوشک و برایانتان لە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی فرسەتی بەشداریکردنمان بۆ ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست ڕەخساندووە ئێوەی بەڕێز دەتوانن بە هەر بڕەپارەیەک بێ یان بە مەوادی بینا یان بە هەر جۆرێکە ئەتانەوێت بەشداری بکەن لەم پرۆژە
3: کە ڕووبەرەکەی 3145 مترە ئەم مزگەوتە بەم شێوازە جوانە دروستکەین
4: یا ڕەبی خودایە خێر و بەرەکەت بڕژێنی بەسەر ئەو کەسەی کە بەشدارە بێ لە کردنەوەی ئەم مزگەوتە کە خوا ناوی ناوە ماڵی خۆمە ماڵی پەروەردگار ئاوەدان بکەن باخوا ماڵتان
1: ئەم پرۆژەیە 9992 پشکە و هەر پشکێک 100,000 دینارە توی خێرخوازی بەڕێزیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداربی لەم خێرە گەورەیەدا بۆ بەشداریکردن لەم پرۆژەیە سەردانمان بکەن یاخود پەیوەندی بکەن بە لقو نووسینگەکانی ڕێکخراوی ڕابطەی مرۆیی FIB 0970291-4242 0950291-4242 ئاسیاپی 0970291-4242 فاستپی 0551-291-4242
5: گوێبیستی ڕادیۆی سپیدا ئێف ئێم بن لە سەرهەردوو شەپۆلی 106.1 106.3 سپیدا ئێف ئێم پەیامی پەروەردەیی زانایان و بانخوازان لە پێناو ڕاستکردنەوەی هەڵەکانی ژیان و گرتنەبەری ڕاستە شەقامی بەختەوەری بۆ کۆمەڵگا
6: پێغەمبەر سەڵا سەلەمە فەرمێ زانایانی ئیسلام هەڵگری عیلمی پێغەمبەرانن
5: برنامه‌ی پیامی ژیان پیامی ژیان لە پێناو ئاشبوونەوەمان بە پیامی دروسی ژیان ئەم برنامەیە ڕۆژانە کاتژمێر 12:30 خولەك پێشکەش دەکرێت شەوانە کاتژمێر 12:20 خولەك دووبارە دەبێتەوە
7: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا خوشيستان وبرزان يوبستاني راديوي FM سبيدا سلاي خوي غورتان ليبه امكاتو همكات كاني تمنتان برلا شادي وبختوري بيت لو كارم لخوي غور مهربان من شو ايو سرجم مسلمانان موفق کبوی که خواه پی رازیه و خیری دینیا و قیامتی خواه مانی تا هی برزن ابینین با روشگاری که تی اپرین روشگاری که پر لناسوری و بیتاقتیه به نسبت ام ملتا و بشوی که گشتی که نکسه کو بلی نارحتی یک بسر منحات و که کاریگری لسر درونی همو تاکی که ام مجتمع و کمالگای کردو همو کردی کردو لحر چوار پرچه کردوسانه که لە ڕاستیە مەشتێکی هەروە ئاسان نیشتێکی قورسە شتێکە کە ئینسان پێویستی بە سەبر و خۆڕاگرتن و تێڕوانینی دروست هەیە بۆ ئەوەی کە بتوانێت مواجهە و بەرامبەرکەی ئەم جۆرە حاڵەت و ناڕەحەتیانە بکات ئیتر ئەمە ژیانە ژیان خۆبریتیە لە خۆشی و لە ناخۆشی ئیمامی عومەر ڕەزای خوای لەسەر بێ فەرمێ من بەلام و گرنگ نییە کە بەیانی ڕۆژم دەئەبێتەوە کوبڵی لە خۆشیا بم یا لە ناخۆشیا بم چونکە ئەزانم ئەوە ئیشی من نییە ئیشی خوایە خوایە خۆشی و ناخۆشیەکان دابەشەکە بەڵام گرنگ ئەوەیە کە ئەگەر من تووشی خۆشی بووم ئەتوانم سوپاسی خوا بکەم ئەگە تووشی مصیبەت و ناڕەحەتی بووم ئەتوانم سەبر بگرم بۆیە سەرەتا دەڵێم خوای گەورە سەبری هەمووی هەموو لایەکمان بە کۆتایی بەم ناڕەحەتی و ناهەمواریە بە شێوەیەک بێنێ کە لە خێر و خۆشی دنیا و قیامەتمانی تا بێ پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسەلم دوعایەکی فێری هاوڵەکانی کردبوو كلكاتي مصيبتنا رحتي أو دعايا بخنا اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها أي پروردگار أم بأساني أم مصيبتم بسراتي برينيو دربازم كي لم مصيبته وشويني أم مصيبتم بخير بو بركيتو جاء حزتي أم سلمة رضاي خواي لسر بكي كلا خيزان خاني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كبيشتر خيزاني أبو سلمة بو أبو سلمة وفاتي كر دعاي أبو سلمة فرمي أم دعاي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم أم خوين كفيري مسلماني كذبو كلكاتي مصيبتا أم دعاي بخوينن بلام هرشي بيرم اكردو توبلي كي بو من خيرتر بي لأبو سلمة كالدواي أبو سلمة شويني أبو سلمة بو من بغريتو قدري خوابو كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كوبلي دعاي كردو بو هاوسري بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أفرمي أو كاتب راستي دعا كي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بو داركو كبراستي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لأبو سلمة چنها جار بو من خيرتر وشاكتر بو لبروا امشت مايوس نبين لرحمته بزي خوي غور مهربان ام دعاء بخوينين وضلنيا بين لويك خوي غور شويني امنا راحتي وناس سليمان ان شاء الله بخير دنيا وقيامه وبركاته اللهم اجرنا في مصيبتنا وخلفنا خيرا منها ولا تياس من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الضالون خوي غور القران بيروز افرمي هرجيس لا تايد لا يرمتي خو مايوس مبن لرحمته بزي خو مايوس مبن چونکه براسی کسانی که لرحم و بزی خواهم مایوس ابن که کسی کی ظال بیه کسی کی سلی شوا و بیه کسی که دسی لدسی خواه بربو بیه و کبلی کاشون نفس و شیطانها و آرزو کوت بیه او ایتر براسی او یک لرحم تو بزی خواهم مایوس بیه او یک خواهی گوره دسی لی حالا گره چونکه لراسی او یک امری ام کونی بدس و همو سر کوتنو همو شکستی هس هر عایدی او لشکسته کانه اتوانی حلمان سینتو اتوانی رزگارمان کالی أو تنها خواه بوي خواه قورا فرمي من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ أفرمي أو كساني كواقو معنا بن كخواه قورا بالدس بهاواريان وناي وشويني أو مصيبتانيان بخير ببرناكاته ولو مصيبتنا راحتنا خوشيانا دربازياناكا وسركوتينيان بنسيبناكا وخير وخوشيان بنسيبناكا با پتی حلواسی و ملی خوی پیاکا بزانی آیا هیچ او خشم و بیتاقت و نارحتی او هیچ اگواره یعنی کبلی هیچی که دست اکوی دیار براسی او الا خو کشتن نبی هیچ استفاده که با انسان نیست اون که انسان کاتیک سرکوت و کاتیک با عزت کاتیک اتوانی حاصیت و که دستی با دستی خوای گروه مهربان و بی که سقو متمانی بخوای خوی ببی اگر وابی او کات براسی همون نارحتی کانی دنیا ناتوانن چوک با او دابدن و ناتوانن وای دیب کن که لشخصیتو لانسانتو لوجودی خوی کم بکنو بلکو او ناراحتیان هر هموی لگل اوی که محنن بلان بوی ابن منحا یعنی اوکو بلی لگل اوی که مصیبتو ناراحتی بوی ابیت منحی که الهی که خوای گورا بهوی او مادام ام صبر اگری و سقو متمانی خوی بخوای خوی هم خوای گور ایمانی د مزراوتر اکا ثقه متمانی بخوا بهستر اکا شخصیت و انسانیت خو پارستر اکا و عزت و انسانیت خو برستر گورتر اکا بو ل راستیا ام زور پیوسه کاکا است ام پیوسمن به وکبلی به خو راگرتن هه پیوسمن به ثقه متمانه بون بخوای خو من هه پیوس دلنیا بین لوی که خوای گور مهربان شونی امنا راحت یانه من بو پر اکا تو که ام ل راستیا اگر هلکم کوم یک من هبه هر نقصان یک من هبه اما ملتی که مسلمان و مظلوم ظلمان لیکره لبرای که ملتی که وکو باقی تری ملتان حقی او من هی که امش کیان و دولت و یاسا و جیانی خو من هبی خو من اداری خو من کن بلام کاتی که خلکانی بدافعی قومایتی یا بدافعی شوفینیتی و دافعی که دور لخوای و دور لانسانی ریگری لما فانی اما کنو لیمان ادن و امان کجنو بمحالت همان بسر اهینن اما ديار اوانا توان اكن و اما مظلومين ان شاء الله فاتقوا دعوة المظلومي فإنه ليس بينها وبين الله الحجاب يغمري خواه صلى الله عليه وسلم أفرمي هر دم وطان ببارزن لنزاو بارانوي خلقي ظلم لكراو چون كبراسي لبيني او خواه هيچ پرده يغنية اما جبوه يلم حالتانا پيوستكا كسيقو متماني خوماً بخواه زورتر بكين و روي نزاو بارانوي ولالانوي خوماً زياتر لخواه بكين و متمنه من بوه به که خوای گور نزاو پارانوکان یما بیسته و بلم هوارو نزاو پارانوکان منو دی و درگاه رحمت بزی خوای من لیکاته ولا هلو کوم کوریا کانش من چاپوش اکاسون کله راستیا لم حالتانا حتی انسان اگر مشرکیش به هر تاوانی که گوری هبی مادام اعتراف به زلیلی و ضعیفی خوی بکا و روی زاو پارانوی خوی لخواب کا و بسیقه و متمانو لدرگای خواب دا او به تأکید که خوای گوره بدم دا و کارکان و دی خوای گوره فرمو اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبو لی وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون خيرا فرمي اگر بندكانم داوان كر كمن لكم دورم نزيكم تاوكو اوان هاوارم لبكنو نزاو پارانو كاني خوان بمن بگينن پيان بلا من خريب من زور نزيكم زور زور لوان نزيكم ونحن اقرب اليه من حبل الوريد لو حبلي پناجوية لوان نزيك ترم مجيب جا لقل اوش كمن نزور نزيكم لان ولامي داو كاريكان نشان امو با اوان ايمان يان بمن هبه ودل نياب لويكم لقل يانم ودل نياب لويكم نزاو پارانا وكاني اوان ابيستم لعلهم يرشدون بو اويك اوان عقلتك الرشد كامل يان بو دروز بيشون كبراسي كاتك انسان قماني وايك اخوا يويلنا قريك اخوا بهاواري ونايك اخوا لايلنا كاتو اخوا دربازي ناكا لو محنونا رحتيانا اتر او كاتا او عقلتا اكويتا دس شيطان وشيطانش هاي قرو فرمي ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو وشيطان همو كات دجمني ام انسانية لبرو ابي انسان بشاوي دجمناتي وتماشى الشيطان بك هرجيس مجال بشيطاننا كبشيطاننا وعقلي وتنك الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء شيطان ايشي اوايك انسان واليك كبيدسك واي بي راقينك تتنها خوتي هيش كس يقنية بهاوار توبية هيش كس يقنية نزاو بارانو هاوار كاني تو ببيست تو اوكاتك انسان او جوار عقلتي بو دروز بوك وای گمان بر که هیچ کسی اگنیه بدم هاوارکانی و بیوت خواهش پشتیوانی ام انسان ناکه او کاتی وی امره بی الفحشا امری پی اکا بوی که فحشا یعنی کبلی شتی خراب و ناشرون و نادرست و لقیمت و لانسانت و لکسایتی او انسان کم اکاتو بویا پیویست اکا که ایما لم فرستا هول بین که زیاتر خومن لخوان زیب کن و زیاتر خومن بخوا اشناب کن ثقه و متمانی خومن زیاتر بخوای گرو مهربان درست کن داب مزرینین و روی نزاو پرانو کن من لخوای گرو مهربان بی بوی که خوای گورا بهار مانو به چون که استا خوای گورا روی کامرکانی د سر ناو درونی تاکتاکی املته مزانه چی اکن چون لکی ادنه و ام ناراحتی و پنا بو کی ابن هاوار لکی اکن بوی که خو در بازیان که پیوسته کاکی ام بخومان بچینو او سخ ما مطمئنه بخومان درست کین برزن نو برګ برګینو پاش نو برکه دینه و خدمتان بو تاو کړنی باسه که

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على روح سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما مستاني قدر جران خشكاني بريزو ميواناني خوشويستو قنجة خوين قرمكان من على تشاوغ شكان سلام ورحمتي إخوائي قورتان ليبيا او برایانە کە سرودەکانیان ئەوت شەوق و جۆش و خرۆشیەک لە دڵەوە دروست بوو بۆ ئەو خۆشەویستەی کە نەمان بینیوە و کە ئاواتە خوازین بیبینین شاعیرانی پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم حەسانی کوڕی ثابتێکێ بوو لەوانە کاتێک پێغەمبەر پێی ناخۆشە لە بەردەمیا هەڵسن ئەم خۆی ناگرێ و دوو دێڕە شعر ئەڵێ ألي قيامي للحبيب فرض علي وترك الفرض ما هو مستقيم عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم أم صحابة برزاني بيغمر تحملي أن نكردو وكبيغمر شوروجيك نبين صلى الله عليه وسلم أو الثوبان كاتيك شور روجك دور لبيغمر وبيغمري عزيز وخوشويس نابيني صلى الله عليه وسلم دواي بيستو چوار سعاد بيغمر أبيني بلام ثوباني دويني نية شكل ورخصار وجسم روالتي غورا وثوبان لاواز وكو او بلي نخوشيكي كوشن دي گرتو بي 15 كيلو لوزني دابزي بي رنگ جوانكي ثوباني دويني نما ورنجي تيك چوا بيهيزا پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم او نخوشی ثوبان او بواب طاقتی الا یا رسول الله ليس بی مرض ولا عله نن خوشم نن هیچ دردی کم هي تنها دردی من اویا کشو روجك تو نبینی و تحمل منکر بیری بهشت کم کرد و مقام و منزله پیغمبران زور برزن یا مش لخوار وین من ل دنیا شو روجك تحمل لی بینی تو ناکم ای ل بهشت تو نبینم بهشت چی تامی چیه یا رسول الله اوطا ابو طلحی انصاری ل معرکی احدا کاتیک هندیک ل صحابه کان ل کیوی جبل الرماد دي نخوار وفرماني بيغمر اشكينن شكس رو اكات صحابي بيغمر وجيش مسلمانان برتوازا ابي وكافر كان زفر بو بيغمر هينن ابو طلحي انصاري راك باو شدال بيغمر لبشت وصلى الله عليه وسلم باو شدال بيغمر تون بيغمر اجري الله فداك ابي وامي يا رسول الله بدايك باوك وبقر بهدم يا رسول الله نحري دون نحرك يا رسول الله جياني من قرباني توبية روحي من قرباني توبية حياتي من قرباني توبية يا رسول الله بلا شيء قمت باريزم والسعدي كري النظرة لجنجي بدرة بجداريناك لجنجي أحدى سوية نخوالي أم جارة جنجي بيتوا نشاني أن أدم صحابي في غمر يعني سي عليه الصلاة والسلام كاتيك أبي نيبول بل صحابة كان رأك أنه ساحي شر شولا كان بروجوا هندي لا تخرما هلا قريو أيوه خرما زياتر بخواتا قوتي بيتوا بونيك عجيب وغريب دي بسريا قال والله إني لا أجد ريح الجنة بخوا بوني بهشتكم ليم قرن بابرو بهشتك إخوة بروم أجت أنه كافران والدفاع لخو شويستك صلى الله عليه وسلم حفتاو او نبرين بجاني وابي وشهيد بي يك هاوري ورفيقي ناي ناسي توا خوشكا كي دي توا با سواري پنجي لمنالي برين بولي او براكما او السعدي براما صحاب بوايا نكر بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام بو او نا خوشويستي ومحبتي پیغمبر لضلي انا تشسبابو چونك پیغمبر براستي لقل خوايبو چونك پیغمبر براستي وعدي بخوا داو پیغمبر بي پیغمبر بي خمخوري دعوو بانگوازك اي خوابي صلى الله عليه وسلم آخر كاتيك دوام سورة دا أبوزي أبو سر پیغمبر سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر حوت آيات بلام شش أمر عجيب غريب
emey peygamber itir xorra gir biyo çaspa biyo da mazrao be duam surata da abaz ya bu ser peygamber و دوام کس ایمانی پیه هنی ابو بکر صدیق رضا و رحمتی خوایل سر بی ابو بکر صورت علاقی بسول پیغمبر پنج آیاتی یکم هموینا صورت مدثر ام حو حیاتی لپیغمبر بستو اعلان اسلامتی بو خوا و بو پیغمبر کردو صلی الله علیه و سلم بلام چاوری ناکا لپیغمبر بلی برو دعوه بکا کسکانی من دعوه و بانگوازی خواو بلاو کردنوی سنتی پیغمبر وظیفه نیه لدائره و کتابی کتبو بی اما امر و جیب جی بکم مسئولیت ارکا ابو بکر ازانی اما ارکا چاوری امری ناکا لپیغمبر و برو خریشی دعوه بی یکسر بم پین شش آیت اچیتا ناو ساحو میدان و خریشی دعوه بانگوازه بی لما و یک حفته یا پینج پیاوی عظیم و گورک ابنا عشری مبشره ام پیانجل دسی ابو بکری مانه هنن عثمانی کری عفانا عبد الرحمنی کری عوفا سعدی کری ابی وقاسا طلحی کری عبید اللایا زبیری کری عواما سیانیان تمنی شانز سالا امام عثمان تمنی سی چوار سالا گنجا کن ارقمی کری ارقم کاتیک مالکی خوی اکاتو ابو امدی نو دعو بانگوازه تمنی شانز سالا نیوت اکجریم نیوت تجارت که مکیوت جرم ترسیه و نیوت قریش واملی اکا ام دعوی پیویسی با مالی منه مالکی من لخزمت یا رسول الله پیویسی با پاری منه دوله منه کن خواب یا دعوه کن استا جهاد و غزاکه نما و جهاد و غزاکه بخشینه بم دعوه بانگوازه نیلی بیا ناز بی نیلی کنالی اسلامی بیا ناز بی نیلی دعوه اسلامی بیا ناز بی مگر بشیری خصاصی هات خدمتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دسی خسته نو دسی پیغمبر و بیعتی باته پیغمبری خواه درودی خواه لسر بفرمی بیعت مدیتی بوی بلی اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و تقیم الصلاة و تصوم الرمضان و تحج البيت و تتصدق و تجاهد في سبيل الله بشيري كري خصاصة وتي يا رسول الله همي أطوان بكم لم إسلاما بلام صدق وجهاد في ناكري على دسمنا ودسي مبارك في غمر أبو فحرك يده وسحبها دسي جولان الرايكشا فرمي لا صدقة ولا جهاد إذن بما تدخل الجنة تناتي صدقة بدي ببخشي لما لسر وتسامانك كخوابي داوي ناتي جهاد غزابكي التوجهم بجد بهشت وبشير دی خوش ویست کانم اما کیادی پیغمبر که این وصل الله علیه و سلم یادی پیغمبر سیری پیغمبر جیان نامه پیغمبر ابی رنگ باته ول جیان مانا ابی رنگ دانه وی هبی ل جیان مانا ابی حضوری هبی ل جیان مانا او تاک خوا فرمی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه بوچه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر هر کسیک ایمانی بخواه یو باوری بقیامت یو با پیغمبر بکات قدو پیشنجی مگر پیغمبر علیه الصلاة والسلام باوک نبو مگر هاوسر نبو امهم ارکو وظیفه لسرا هموم دعوه و دولتی لسرا خمی گورو بچوکیتی لم اسلام و دعوه بلام لگلوشا ارکی باوکایتی لبیرناکا یا ما هیچ ارکی اکمان نیه یا بلین ارکی اکی زور کم زور زور دوامه که چوار پین ساعتی یا ایشوکاری که شش حو ساعتی اتر باقی که تکدس بطالین مشغولی سوشیال میدیاین ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبر قائد سروک قاضی باوک برای هموشتیکا لگل اویا ارکی باوکایتی و هاو سریعتی لبیرناکا آخر اما یکاتیک وحید آبازی بوسر پیغمبر علیه الصلاة والسلام کان یرتعد خوفا دیتو بو مال پیغمبر چو بو مال اما پرسیاره که بو باوکان بو پیاوکان بو هاوسرکان بو خوشککانم اگر لیمان بقومی هانا بو چو ابین راکین بولای چی تلفون بو چی اکی لدرگای چی ادی پیغمبر علیه الصلاة والسلام هر کاتی بیتا قد بو آیا او شوانی که سکنایی و آرامی با پیغمبر عطا اکر مالی خدیجه رضا و رحمتی خواهی لسر بیه کدیتو بو مال خدیجه سیری خدیجه کن چون پیغمبری ناسی و
سيري ام دو هاوسرا كان شون ليك حالي بون كاتيك بيغمر اترسيو وزعك يبو باسكا چون كشتيك اللي دروي سرشتي انسان مروفايتيا سيري ام بيناسي داي خديجة كان بو بيغمر فرمي والله لا يخزيك الله ابدا بخوا خوا زرري بو تو ناوي بخوا خوا هيچ كاتي شكستي بو تو ناوي يا محمد عليه الصلاة والسلام تو او انا باكي او انا تاكي او انا بريزي او انا خمخوري او انا رازقوي او انا عدالة داد بروريت هيا خوا زرري بو تو ناوي ام ناسيني خديجة بو بيغمر عليه الصلاة والسلام اي اما وكو هاوسران تواني ما نيك مناسين آخر شایعتی جنومیر زور گوره یا اما اتوانین لدر و درو لگل یک بکین تمثیل بکین شانو بکین و آخو من نشانده این ایمان داری که عیاره بستوچوارین بلام اوی که باش امان ناسی لپاش خواه سبحانه و تعالی مالو منال ناتوانین فیلان لیو بکین یا و ازانین هم منال کانی پیغمبر لگل هاتینی دعوه کابن با مسلمان ام کلثوم رقیا زینب فاطمه نبی منال و رضیعه و شیر خوره بو یکسر باوشا کنو بو ام اسلاما چونک قدوه کی پاکو چاکان بینیوا لمحمد جان کباو جان صلی اللہ علیه وسلم خوشوی سکانم اما وعدی خوایا هر کسی نیتی خیری ها بی خوازره ری بو نایوید من يحمل الخير لن يخذي له الله ما وعدي خوايا وكداي خديجة دنياي أدابة بيغمر عليه الصلاة والسلام وهركس يك نيتي إصلاح وشاك سازي هبو أبي آمادة بباجي قرز بدا وكو ورقي كري نوفل بيغمر فرمو صلى الله عليه وسلم بويا من نامي وما دوتاك مسرتان بيشينم یادی لدایگونی پیغمبر و تا یاد کردنوی جیان و تا گرانو بو شانوی جیان یادی پیغمبر وکو مسرحوی کو شانوی که لیه نیا یم دابن شینو لیرم مسرحو شانوی اک بی لدی منی پیکنین پی بکنین لدی منی گریانا بگرین بلام که مسرحی که توابو دستیک بگرینو بروینو اتر حق من نبی لأکتر اکان سیرو جیان نامی پیغمبر نبی وابی ابی رنگ دانوی هبی ابي قرانو بي ابو جيان قرانو بي ابو دين ودعوه كيف يغمر صلى الله عليه وسلم ام دين قرباني وسبات خراغري اوي ام دين تضحيه اوي وكو بلال رضا ورحمتي خواي لسربي في غمر دعايا كر خواي ام اسلام عزيز كي بدو عمر عمر كري خطابو لقل ابو جهل كعمر كري هشامه تصور يعني وابو ما بس في غمر لوي اسلام بمانه قورا ابي بلان في غمر ما بس تري هبو كاتيك بلال بيت مسلمان وام دعوه واسلام هلا بجيري زور ضلي ام بي خوش نبو جماريك زيادي كرد بلان بلال كي كوي لهش لمعادلة كنا قوري ازانن سباتو خورا قري بلال عرشي دصلاتي قريشي لرزان ازانن احدي بلال لقرمايستاني سعوديا اسم قليك ان قرمايا ازيزكي من اول لبان خولة سورة كي عربستاني سعوديا رايه كيشن بردي زلخنا بان سكي حتى بطوان تعذيبي أدن لا أحد أحد زياتر نالي أم خراقري بلال جماري يقبو ثوري يقبو شورش يقبو دا صلاة قريشي هنا يلرزبو أما تصور يعني كر بلال واز بيني باش قز بيتوا بتعذيبي بلال زياتر خراقري بو چي بكن واز تعذيبك هنا شكستا أي كجن دو جار شكستا دا صلاة عبد كانية أي كجن أي بني بو دا صلاة براكو إليه بو كجي ولا همان كاتا بياما بوكوي لكاني تر چاول من بكن وكو بلال بن چاول بلال كن آزاو بوير بن ولا همان كاتا ثورو شورش يكا بود صلاة زالو مستمكارا كان خوراقري والا تو اكا او بلرزي او نميني خواهي گورا ام يادا پيروز بكا خواهي گورا ام كورو كوبن او مالي قبول بكا خواهي گورا بر شفاعتي پیغمبر مان بكا صلى الله عليه وسلم دعاي خير و توفيق و هدايت بو همو کسيك بتابتي او برانا بونا هو كاري ام كورو كوبن ويا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

راسیه گنجیدانی من بسیری دامی پیغمبر صلی الله علیه و آله تو بوکو تای حفته کان کا و یکم زاک تی بی جان پیغمبر مزن امام صبر زانی خوندو ایت لو لحظه و خوشویستی بو خوشویستی بو دراسات سیره بو قصه کد نسر سیره و خنو بابت سیره زور زور زور زور بو پاشا و گنجیدان گنجیان کم لب لا هشتگ کان بتایبتی زور زیادی کرد شتم مسری زور خوندو یکم کشته ک پر لسره تا دسم بوبرد بابت ترجمه کردن بو ورجرم بو دا كتابي الرسول في قلوب أصحابه كم كتابه كدس مبرد هي نسري خالي خشبو ولد العظمية أم بياوا اشتكي جواني نسي ولا سر بعدي كي عاطفية والله من دليل مشاهدي حلو يسيها وراح وركاني بيا عمر صلى الله عليه وسلم نشانية لكوتاي اشتكى أنا ترجمة مكيد والله من دلفت من أبو بلين تشابي كم لا سر دينا وده كان خير خوازك خيري بنوسيت كتابك يتشاب كردو ووسال بچن تشابك تشاب كراوتو وزام سيزاريا توازا تشاب كراوتو ويكم برهمي بو كلا سر جانا مي في غمص الله عليه وسلم دسم بوبرد وترجمه من كل راسيا هنا يدوهم يترجمه لا او كاتكتب خاني الرشم بتكليف يعني كذا بو غلاي بسرمور ولاي بسرمور طبعا ترجمه كتاب الرحيق المختومي عبد الرحمن مبارك فوريا كي شكل بيني حفتا دراساتي قوري سيره ناسيا يا كم يندر شوي شكل كتاب بايا داراني كل روي زانستيو لروي دي كومنتيو لروي تاريخيو شكل كتاباني كزور معتبر العالم الاسلامي زور بلاوه وكتاب كراش بكودي لخواب زابي هل صداو دنگ دانه ویل ناخوی داری کرد دنگ دانه ویکی زور باشی هبو دوای و کتابی که دیگه هبو که آن رخ رای آرای تکلیفی هنده کتاب که وقتی وکم با کلی ایش روزانه پیغمبریتیا روزی که پیغمبرانه که اسبرگیلی را دبینن او کتاب باز ل سلوکی روزانه پیغمبر که اصلا مسلم ل مالو چون داره چه تا مزگو تو ل مزگو چیه که بیتو مالو چیه که اتیماماتی لگل آور خوش میسکانی چون بود هندش تین از کیته دایک هزار بلاتی سر جیسان راچش نمیسدی که عرب نمیسیوتی ولا سد دواء أوان من كذب بكردي دواء وقت بيجي ديك هي كأويش تاع بلين بتعب نجين راو بلام ترجمة كل طعام كل دويش كتير بيك الله سر سيرة نامه بشوازي دراما هي توفيق الحكيم هر أرى تكليفين لك كذب أوش بان ترجمة كل إن شاء الله أوش الدنيا دبينين آخر برهم الله سر موضوع سيرة نامة أم كتابي سيرة قرآن يكيك أو حفظ صادق خان صادق وزار حافظ ورسم بيكر بخ كوكر نو خن نو يكو بلك سر شوازي زور جرينك لبعد بابا تكاني سيرة دوای ترجمه کردنی کتابی رحیق المختوم او قناعت به دور زو کی تپی سکل بو خوی کس چی دی حال کوي کس یک ما وسای چی عینی افنی یک مثلا خنوار یک دراسات چی ود لسر او موضوع ابکاتو ش سیر نامه یک بزمانی کو دی چی روان بنو سی کوا براسی خل دی کو دی شپی سی بو هیک کل بنو سی او کتابه ما تقریبا لما یکن سال نو سی حدو سال بو سچا ورګت نو دراسات خنوا پین سال شی با نو سی نو پیدا چونو حالت شنیو جا هندك بابتي تكنيكي وتعاون كان دايجو اكتب بدر شوكي صحيح واما هنجاري كت اتوان بلم اشتي تا زمان كدول لا اكتب هاي مش هيك منهجي سيرتي في غمر صلى الله عليه وسلم لا دراساتي تاريخ وهنا وتنا دراساتي قراني كل ما تبش شي زين دول دراساتي قراني وكنت شوان كسك دلي لنا قران وسيري سيري دراساتي سيره اكيد لنا قران جاري في ديك في غمر صلى الله عليه وسلم دناسيني برضه وكان سيرو لأن يوجد دعوة كان السيرة في غمار عليه الصلاة والسلام يقول كسيتي كي نبي وقرآني لو دعوة كان ذلك أما جري جيم سيرته خوي للرأسي بحر كتاب كتب ترجمة كي قد تأسيل لخود نكات خود النبي ترجع نبي هاني خود نائب ويكاو كتاب ترجمة كي بتأكيد يكم كسك متأسيرة بكي تجر كاني قري كتاب كو كسي كترجمة كاكا إتر تشنك أو مترجمة أتواني أو جرأة أتواني أو هستيكا نسركي هيتي بيجيني أو موضوع كي بلام و ازانم او گنجانه لی رازی بود ترجمه کی رازی بون هر کل ترجمه کلای سر مرکش رازی بون بلام شد که خود بینوسی خود پیمای خنواری کرد و نوسری کرد و فکری کرد و مورخی کرد تو عنایت کتاب بنوسی و کتابی زور باشیش بنوسی محاوله کمان کرد ان شاء الله محاوله لری نوع شد کی تازه و اتوانم بلام هندگی لمن هجی دراساتی سیریتی پرلاندو که ان شاء الله و جگی خوی زور و بیا خواهیم

0: کاتژمێر دو بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا ئێف ئێم ئێستا گوێبیستی بەرنامەی نما دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی عومەر حەمەغەریب.
1: بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان، سوپاس و ستایش بۆ پەروەردگار، درود و سەڵاوات لەسەر گیانی پاکی پێغەمبەری پێشەوامان مامۆستای مرۆڤایەتی محەممەد المستەفا سەڵ الله عەلەیه و سەلەم. سڵاو و ڕەحمەتی پەروەردگار بڕژێ بە سەرتانا بیسەرانی ئازیزی سپێدا ئێف ئێم لە بەرنامەی نما. بە سوپاسی خوای گەورە و بە خۆشحاڵیەوە لاڵقەیەکی نوێ لە تەوەرەیەکی نوێ لە ڕۆژێکی نوێ هاتووین بۆ گفتوگۆکردنی بابەتێکی نوێ. میوانداری زۆر بەڕێز مامۆسای عزیزم دکتۆر تاها تاهیر زەڵمیەکەین بۆ درێژەدان بەو زنجیرەی کە باسکردنە لە گەیشتن بە یەقین بە مەعریفەی تەواوەوە تا بگەین بەو یەقینەی کە وەک ئەڵێن وەک سەرچاوی ئاویکانی ڕوون بێت. یەکێک لەو قۆناغانەی کە باس ئەکرێت مرۆڤ لە ڕووی فکری و لە ڕووی ئیمانی و لە ڕووی زهنیەوە بگەیەنێت بە یەقین بریتیە لە بابەتی شەک، واتە گومان. لە فکری ئیسلامیە و لە منهەجێتی ئیسلامیە ئەم بابەتە چۆن جێگەیە بێتەوە؟ هەندێک نووسەر و هەندێک بابەتەیە کە ئەم بابەتە بە زەرورەتی گەیشتن بە یەقین و مەعریفە ئەزانێت، بەڵام هەندێک بیروبۆچوونیش هەیە کە بە گومانەوە مامەڵی لەگەڵاکە یاخود بە ڕاوبۆچوونێکی جیاوازەوە قسەی لەسەرەکە. گرنگە کە لەم بەرنامەیە بۆسین لەسەر منهەجێتی قورئان لەگەڵ مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم بابەتەیە، بابەتی شەک و گومان و چۆنێتی گەیشتنی ئەمە وەکو منهەجێتێک بە گەیشتن بە حەقیقەت و بە یەقین. خودی شەک و گومان مەبەستلی چییە؟ چۆن پێناسا کرێت؟ و ئەو منهەجێتی کە ئەگیرێتە بەر لەوەی بۆ هەر شتێکی تازە بۆ مرۆڤی موسڵمان لە ڕووی فکری، لە ڕووی عەقیدەی، لە ڕووی کرداریەوە بۆ یەتە پێشەوە مامەڵی لەگەڵا بکە و وەک ئەوترەیە لە بێژنی بە وەگەوترەیە کێشان و پیاوانی بکە بە منهەجێتە قورئانیەکە و دواتر وەری بگرێت و تەسلیم بێت و یەقینێکی لەلا دروست بکە. گفتوگۆیم بابەتە کەین و پرسیارەکانم ڕاستی میوانەکە کەم لەسەر ئەم چەمکە زۆر بەڕێز مامۆستای عزیزم دکتۆر تاها تاهیر زەڵمی، زۆر زۆر بەخێر بن مامۆستا. چاومان ڕوون گەورەتان کردین ئەمڕۆش، خۆشحاڵین بە خزمەتان گەیشتین. بە ئومێدی کە ئەم بابەتە حەقێکی پێبین لەم ماوەی ئەم بەرنامەی ئەمڕۆ کە حەلقەی پێشتر باس بوو لە مەراحیلەکانی گەیشتن بە یەقین، ئەو هۆکارانی وا ئەکات کە مرۆڤی موسڵمان لە ڕووی فکرەوە، لە ڕووی عەقیدەوە، لە ڕووی بیروبۆچوون و تەسلیم بوون بە پەیامی خواییەوە یەقینێکی تەواوی بۆ دروست ببێت. وەک ئەڵێن ئیمانەوەیە کە خوا بپەرستی وەک ئەوی بە چاوی خۆتی بینیت، ئەو یەقینەی کە بۆ دروسە بێت. گەیشتن بم قۆناغە لە ئیمان بێگومان منهەجێتی هەیە. من لە گفتوگۆی پێش بەرنامەکە و پێشتریش کە من و تۆ گفتوگۆمان کرد باس لەوە بوو کە یەکێک لە قۆناغەکان بریتیە لە بابەتی شەک و گومان. قورئان چۆن باس لە ماکە منهەجێتی چۆن بۆ دانێ و چۆن پێناسی گومان بکەین؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سپاس بۆ ئێوە، درود و سڵاو و ڕێز و خۆشەویستی بۆ هەموو بیسەرانی ئەم بەرنامەی لە هەرکوێ هەن. ئەم بابەتە بابەتێکی وردی هەستیاری فرەڕەهەندی ئاوکێشە. شتی لەسەر وتراوە، بەڵام ڕێنە بهێنێ ئێمە بیکەێنە تەوەرێکی جددی قسەی وردی لەسەر بکەین. سەرەتا ئەوە بڵێم کە لە تێگەشتنی زۆری نەی خەڵکییە گومان دیوێکی سلبی و نەرێنی وەرگرتووە.
1: دروستە.
2: لەبەرەوە کاتێکی مڵێن باسی گومانەکەین، ڕەنگە یەکسەر بیسەری بەڕێز ئەم وشەیە دێتە گوێی بە شتێکی نەرێنی وەری بگرێ
1: کە ئێمە پێویستەکە هەمیشە وەرگرێکی تەواوەتی بین، نەک بە گومان بین.
2: وانییە لێرەوە ئەبێ پێش هەموو شتێک تێڕوانینمان بۆ چەمکەکان ڕاست بکەینەوە،
1: باشە،
2: بۆ ئەوەی لەوێوە کە ئەنکەنە دەروازەی چوونە ناو بابەتەکان بە سەرەتایەکی دروست دەست پێ بکەین، چونکە سەرەتای دروستی هەر بابەتێ پێناسی ئەو بابەتەیە. تۆ ئەگەر لە پێناسەیە بۆستی اتلا گشتن با قولی و شربون و با مغزای بابتکا خوارو خیچی تیا که لیره و کمال دستواجه من هی ام دستواجهانه تقریبا هاوشوی یکن نزیک لیکن هر یکی کان هلگری شتیک لمانه و دلالتی اویتر یعنی تیایا اگر چی سطل سط وقیق نبن بلام لهم دشنا اشتا اچنا و سر یک
1: پی انا وتری مرادف كان كبير
2: تقريبا مرادف بمعناي ك وك يكبن ناب اما اقراري او بقين تلانت قران ايش اولت يعني دود استواجه به سطل سط وك
1: يكمان
2: اكل لا تشنشتك عليك بتشنو لشتي على تشنشتك شليك جاب بنو ليرو اما جهل هيا للزمان العربيه وهم هيا ريب هيا شك هيا ظن هيا علم هيا أمانة همو بيانا وترى شيء أما بيانا وترى سلم درجات الإدراك المعرفي أما بلكاني جيشتنو بيبي بردني معرفي وبي جيشتني إنسانة بام بلانا سرقة منو فكرة دايك أبي بعالمي لدايك نابي
1: درسة
2: لبرو بأجايا لدورو برو لوشتاني كأمبر كوتي أبي لقليان أو قناغية كمان هيا موجودة أما ناكل نادي دي بقرين بلام بيتا أو بوشي وايا قرآن فرمي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بو أما جب علقك
1: باشا
2: علق نزمترين و باسترين قوناغ و دوخيكك إنسان تياتي بو أما أما جب السلطايكا هتا بروسك الروشن بي لكيو دسي بيكت و بكيو قيشت سلوبني ديار بي سلطاو كتايكي روشنو برچاو بي لعلقه دس انسان اقرب لو توي اقرأ وربك الأكرم بو برسترين مقامي أكرم بون ريز دارترين برسترين شاو شايستترين استر كمروف ابي بيبغا بچي لم نزميو بو برزي بتي پربون بكومل فلترو كومل قوناغي يك لدوايتي پيكو پيوستي وقرنك ابي ببرين طيب كرين هتا بيانقن او بيجي سركوتنك يا
1: اكري بو بو هر يك يك لا بابته معرف يا كان بهمم قنا غياب الرو ياخذ لشتكان لا يك يك ويك جواز يعني لبابتك بو بابتك ترجع جواز
2: رنج جواز هبه يا كمان ايما زيات قسم على سر دوشتا قسم على سر جيشتنا بكمالي لايق بانسان كمالك يا سقف طموحه برسترين لوتكي اواتا كتو بي بيجي بچي بيجي ابي بام قناغاناتي برني شو كمروف مروف راستقينا او يك هالجري خاصه كان مروفتي طواوا دائم او دالي جيشت له بحقيقه
1: براستيك قناعتي طواوي بدروس ببي
2: قناعه يتر لبينا او جيشتنا زر قتاقي كاتو اما انا كرستكان جيشتنا هي رانا بكم ترلوا بيردو قناق يعني هي بس يعني
1: مروفاتي بم اسي كي اسش بيجيشت ولا روي جيار وشار الثاني تيو بيش كوتنو حتى معرفيشا همي قناغانه كهولدان بو بوشت جاواز نزان راو كان تاجيشتو بو قناغانه
2: بتاكيد بلان بدو شواز جاواز جولي تاك كسيشتي كو خولاي مروف وك خول جولي كومل گشت تي ترا لا جولي تاك كسيا گشتن بحقيقه جوليك زاتر خاز ابو ازمون رن ازموني من جاب الازموني تو بلام لجوليكم القايا بوغشتن بحزارات بشارستانيت بتروبكي او طموحيك بيسكم القا بيبقى رن زاتر ملكتش ببو بوني تشارتشوا تشارتشوا منهجي تشارتشوي او بفورمالا كردني او ازمونه كسيله تشارتشوي روتا لتشارتشوي رخراويا لتشارتشوي كاريتي دامزراوي وبدزغايبونا شوكا كومالغا او بيستر
1: باشا باسي تشارتشوي
2: سقيما كر... لسباسي تاكا كاس زياتر
1: باشا باسي تشارتشوي كربلام باباتكي اما اتشتو سر باباتا عقيده فكريه اسلاميكا شوكا باس لا قشكرني مروف وجيانو بيشكوت نومانانيا باس لا باباتا فكريه كيا مادم باباتا فكريه كا ورجيرا ولا لا لا خواوند ورجيرا ولا لا پروردگار وبمنهجيت يا ورجيرا چي بيويستك ام شكو بابتي يقين ام اميل قلابه نا ناوتري انساني مسلمان ابي السمع وطاعي كلي هبيت بو بابتك ياخو ام قوناغي بيجيشتنا لقوناغي كوتا ياغات مرحله السمع وطاعه
2: اذاني ام بابتو شونا تجاري انسان بين بيش شاوت بدور لبيامي اسمان
1: باشا
2: مروفیکو خوارزی لگرتو جیانه چی شایسته پی عطا کردو و وسائل کان گیشتن با کرامتی انسانی بوله بردم یا فراهم هنا و ام انسانه بدو اما اگره
1: اختیار و عقل شیاوته
2: بله لیره و ام انسانه با پی بوکان خوی بدوی ون بوکان خوی اگره
1: درسته
2: او معطیاتو پی بوانی کمروف هیتی چیه هستکانی بینین و بیستن و تام کردن و برکوتن و دست لدان و لگل چیتره
1: بون کردن
2: بابلن هستی جیریش من هیه بلسروی اوانه و بون کدنش او پینج هستی جیریش من هیه بلسروی اوانه و مشش مروف بردوام لرگی توظیف کردنی هستکان و طاقو توانه کن چی مادی چی معنوی دیار و ندیار هولی گیشتن به حقیقتو به یقین و دلنیایی داوه بلام اهلی رو با ولامی پرسیاره که برگزد مروف آیا اتوانه به معنی بگه با حقیقتی که هیا ناگه زنی با چون که هستکانی مروف سنوردارن او حقیقتی مروف ایوی پی بگه سنوردار نیا وایا که واته هستکان نتوانن به معنی گیرن بشتیق که لسروی خویانه ویا من تا استک ابینم تا استک جمله ابیسم تا استک دستم ایگاتو برکوتنم لگل یا ابی تا استک هنشتکان محدودن بلام حقیقت لدره وی چوارچه وی سنور داره ویا لیره و عقلیش که دیتا پیشوا دواجار عقل رنگدانه وی هستکانه لچوارچه وی بینین و بیستن و بان کدن و تام کدن و برکوتن حرکت اکا رنگشتر هنگاوی زیادتر بینه بلام هشتا بو استنیه بتوانی حقیقت بو من دسته بربکا اگر مروف بتنیا هستکانی و عقل و پیبو کانی خوی بی توانی بگرد به حقیقت اتر پیوستنه اگر خواه پیامی اسمان بنره و پیغمبران تکلیف بکا اهلی روا که مروف عجزی و نتوانی خوی ابینه هستکانی نتوانی خلیا و آواتکانی بو بدی بینه عقل و توانی جیری کانی نتوانی بگینه بو آسه که طموحیتی که پی بگه که واته لیره و بم بدوادا چونه ریل چیه کهوه ریل وای کهوه پیوستی به رگای چی تری غیری امانه یه که اویش سلماندن اوه مروف پیوستی به وحی و به پیامی پیغمبران سلامی خواهن لسر بیه حدیث که معنی به حدیث مشهوره که مشهوره
1: باشه
2: حدیث دیارکی جبریل که روایتی کدوه پیش آمان عمری کوری خطاب وزر مشوره
1: الا
2: يما دانشته وين بيو كاتو ستا باس بيبو مويه شي رش رش يهبو برغو باشاش شي سبيس بي لبرا بو
1: شو انا وانا
2: سفري بيو ديارنا وتولى مدينه ابيتو بو رجال نمترو هي ونتاره هي ونساره هي كشي بو رجال قدلوا لي بيابانا لدورات بخلط شعرك اجنبي

0: في جيش مقام إحسان كروح تيا أجات تروبكي أسودي أيش أو بوك جناود بودا سيبيك بودلني أي خوا برستي بكي بيدوا بك تو أي بني خو أجر تو أو نبني أو دلني أب أو تو أي بني أم إحساس بودروس بونا بتشي بيجي ببرينهم أو قناعة كبيجي سركوتنا لكيود سبيكا وقوتم بروسي جيش تما مقام أكرم لا على قواد سبيكا وقت ترتيب آية كان سورة العلق بهمان شو بروسي قيشتن بلوتكي إحسان كبرسترين آستي بي قيشتن روح إنسانة أو يكال جهلة ودس بيئكا شتيغي يزور مهمة كم آوري اللي أدريتها أيوش بابتي شيا بابتي اعتلاف قدنو دانانا بو واقعي كإنسان خوي تايدي
1: باشا
0: مثلا من لدوخي كام جهلم هي برامبر بشتك رنجا برامبر بدشتتر علم بيبي بلان بوشتان جهلم هي وايا ام جهلة ناب علمي من بدشتك ام جهلة بو بردبوشكا وام ليبي اتر امادنا بن بلا من هلم هي من نزانين هي من نشار زايم هي ناب او بير كمو يكم ريغاي چخماخي روشن بونوي ريغاي بيغشتن دانانا با نزاني و رازي نبونا بو دوخي كتاياتي طبعا هتا اعتلاف نكين كنازانين او وقت ناقين اوشك رازي نبين بدوخكا خلچي بو بم استو مستواي خوين رازين ما؟ بو نانوه پیشتر بكون بو نانوه زياتر پی بگن چونك پی رازين چونك رازين بجهل رازي بون بجهل تواناو إرادة إنسان أكوجه طاقة إيجابية كاني أكابة سلبي شوكا إتلا سري خويو سقفة كترو طموحة كتر نابي نتاع حركة بوكا
1: طبعا اعتراف كردن بنتوانيني خومان ينزانيني خومان بشكل لوي
0: كمان جانب
1: معرفة
0: يكم هنهو
1: سورة الضحى خواهي قرأ بو سرور السردار بو بيغمبري بيشوا صلاصم أفرمي لدواي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى بس لو بيشيني كمروفت يا أبوة لكيو هاتوا
0: أو سورة باسي مؤهلات الكمال من بوكا
1: باشا
0: أو شتاني أو باياني كمروف شايستي قيشتن ببلي كمالكا
1: هيك يقول جوان يعني برنامية بو من زور جوانو دلخوش كرا هركاتي برسياري كمشتكي تعذاب
0: خاصة لأمتكا ولطفي خوتا مؤهلات الكمال لسورة الضحى سيشتان
1: باشا
0: يا كميان ألم يجدك يتيما فآوى يتمو بيباوتي بينازيو وكوبلي لارمليكي قوريبو إنسان بلام خوا خوي أم بيغمبرا لوي لو حالة الرزقاركا خوي خاون دارتيكا خوي بي إغيني وكبلي أميكي قلة وكاركاني بي بيشتني تو بوي بيويست مروف ليتم چيبكا آواي بو دروس بي آواي يعني پنا پيا بكا زور جهر إما يوتم ماني يوتم تنام بي باوچينيا
1: باشا
0: يعني بي مامستاي بي پيشنجي بي دلسوزي
1: بي
0: پروردهي بي كسي أمانا همو يوتمن أمانا بي يعني إما لهمو رهنده كي جانا و بي اسمان بوي خاون داري تبكرين آخر بنا حق نيا قرآن يقل سر سيباسي قصصا قصص يعني چي يعني جولي مروفي اللي پيشتو و بور رقايا رويشتو مروف طبيعتي وايا بي وستي بوي اوي بنظري فكري وريقري لچواتشوي عمليا بي بيني بوي بزالة چون دوباري كاتوا بوي قرآن اوانا ترجيدي لسر قصص أنبياء حتى صالحين حتى طالحين ظالمين خرابة كانشة هدو رسبك أخاتي بيش شاومان أمر رقا راستقية وهديناه النجدين بصوت الصورة أو تعوان بور رقا راستا روشتون ونتيجان بو بري مقابلش بر رقا شوتكا روشتون أو درنجامة كيان بو خالي دوان بامنو بلام دوسي خالة بس لنواب جينيالم يكمنان رزقاربون لو دردي يتمو بيباوكي يكمباي بيقيان دين إنسانو قيشت لتي بكمالك العيقة دوميان ووجدك ضالا فهدا ضال بو بيغمبر شون بكاري هندري بيغمبر لسر ريقاي بيغمبر آياتي نبو هاتشي لرقاي بيغمبر آياتي نبي ضال اقرشي بيغمبر إخوا صفاتي نالائقي نبو وك اوان بتبرس نبوه وك اوان قطع صلي رحمي نكردوه وك اوان استمي نكردوه وك اوان مردارو بوي نخواردوه وك اوان ضلي رق نبوه بلام پیغمبر

0: نبو ضال ليرل مقابلي هدايته يا هدايه يعني النبوات بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم, كواتا دوام باي بيغيشتنو برس كدنا الانسان بو اصل الطموح وكمال بريتيلتي بريتيل دوزينو الرقا
1: الهدايه
0: راس الهدايه رأس. بمعنى فرعون سيمشان وجدك عائلا في اغنى اقتصاد دائما ام انسانا كخوارزي اللي قرتوا يكيك لبايكاني باريس غاري لشكو إنسان مالو سامانا
1: درست.
0: أو بكم نزانين لبر أوا خواة فرمي ولقد كرمنا بني آدم دواي أو باسي تشيكا إما زوجة هات استشهاد بملة آياتيكل أيو تري نارن طايو ناكل وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وكبلي أسبابي أم كرامت اللي روية مروف برشاو دروشن بي خوارزي اللي قرتوي بلان بردواميك بويك آزاد بي لبر وبحر هاتو شوبكي بويك نانتها بي بتواني جانك الشرف من دانبو خدا بينكي يعني كواتها من شاء مالو اقتصاد يتشك لبايا كان وكو سرنجي تورد بيغمبر صلى الله عليه وسلم بزواجي لقل خاتو خديجة لموضوعي مال وفقر وكبلي يتر كشي نما دي او زواجه لبستو بين صالي ابو بهاتني وحي بوي يتر موضوعي ظلالي شنما لتمني كل صالي ابو بتسلسل ابواي لدواي باسي بيباوتي باسي فقيري بوايا لدواي فقيري باسي هدايتو بيغمبراتي بوايا بلا بيرا بيغمبراتي كبيش خلاوة لبرشي لبنويك بايخ زياتر ايه
1: جرنسرا.
0: انسان سيركا پیش اوی خمی جستی بی، خمی روحی بی، پیش اوی خمی نانی بی، خمی جانی بی، خمی اوی بی کچون رگایی که روشن بدوزی تاو
1: پیش دنیا خمی قیامتی بی
0: لیره و بین اوستر باسقی پیش شو من چوک من وعزم ام بابتا اگر دستو برده که لینه کن جمون جول نکن اونا توانی نحقی پی بین با من تسلسولی که معرفیه بخیرهی باسی کن بیان بس ما بی اکوا او پیشی که باس من کچون من گینتا او لوتقی کماله کمالی لایق به انسان اما نعوذ بالله نامان منافسه كمال اخوابكين كمال انسان لهر استكابه محدوده بلا كمال اخواب مطلق بالسنوره
1: باشا
0: وتمان جهل هنغاويه كمان
1: باشا
0: لدواء جهلوا تمرفها من شل ريها استكاني واقري بدواء ويك ام قناقه تجاوزك شد بينا شد بزانه شد بناس ازمون ورقري اكين وهم وهم بيتوايا او شتوايو رنگ واش نبی
1: وهم
0: خیالك لصا سی احتمالی حقیقتیه
1: باشه
0: لبرو کم تر لنسبی لصا پنجا بو یزول اعتباری بو ناکره دوای اوشته ته پیشو پلو ریب قناغه کیتر ریب نزیک لا صاع چل ناگه ته پنجاش بلام چیه ام ریبا گمان کی دل راو چل غلای قلقي لغلايا يعني هل أونيك تنيابري تيبه ل قمان كدن لشتيق بلكو ترسيش لغلايا
1: باشا
0: قلقي برامر بشتاق دو دلي دردون جيوكو كورت عليه دواي او ام اقنى قناق زياتر لسريو بلا شك شك او قمانيا تقريبا لصدا پنجايا بو اوشتا تو قمان بشته قبل لصدا پنجاوايا و لصدا پنجاوانيا بران بلايني نس البيتي تيايا ننريني ورشبيني تيايا نقلقي ودل راوتي تيايا هر اوانده اوشتا لصدا پنجا تو بيدوايا وايا يا وانيا امش قناغيكا امشكا جايا لوهم جايا للريب طبعا نيكش تتربليم لاي زرمان شكو شبهة ليقتيك الكراون شبهة سلبية خرابة إسارة كدنو ورجان دني قمان دروس كدنا بما بست بديوي سلبية نك بديوي إيجابية
1: هر أو شبهة دواتر أو بعد بروس وسود للراوة
0: شبهة ما بست يا قيشتن بحقيقتنا بركو تيك داني حقيقتها شبهة تيك الكدني راستي لغنى راستي
1: ماشا
0: أم دوانا ليك أجل تو أتوي واتبشان يعني بدي مثلا كابرا بتولى شيء شيء كلام راديو دوامك بخو بخشي راديو راديو أم قصان اللي ريكي بتولى فلان راديو تربيك حد أم قصان بك بالي ما يدو من الدينار بني أما خريك أيوه راستي ونا راستي اللي توتي قلبك
1: اما شكيه كبو دروزناك اما شبهات
0: لا لا مش شبهه
1: باشا
0: شك باشا وسيله يشتري بيقين بل عم شبهه دور كوت نويه ليقين اما جواز
1: هو كذا فرمي ومن وقع في شبهاتي وقع في الحرام
0: لبرو منوتم بتشاوي الشبهه سي الشك نكل حتى على الشبهات المساره ضد الاسلام وترجمه كراوه جمعنا وروجين راوا كان دجي اسلام من وادام شبهه شبهه لكرديشا زرب دوايا قرم كلمات كردي من دوزيوا حتى ليك كم بسيك فرهن ينوسيوا تا اندازه شرب وتوقل وتولى روشن بيري زارا وناسيا بخو ابيش نزل يجمان وتملا يجمان حيفا حيفا جمان بشبه بكاربي لان شوكا غدر لجمان جمان ايجابيه الشبه السلبيه
1: باشا
0: يا ما عند جار فقير لو شيا لبرو شتا بشتي تربانكين إذا القرآن زور دقيقة لو اشتعنا يعني لشوالي غلق إنسان لشوالي غلق بشر
1: لشوالي برنامجة كم ماوا أمي بليم أم بابتا چون خزمت بدروس بوني أو يقينو أو برشاوروني أو فكر دام زرابي أكات
0: با يكتو لوشك أشينا الظن الظن إتر راجحة لو تلا صاح حفتاشتك به
1: باشا
0: إذا أشينا علم علم طاولة صاصة إتي يقين دروس به يعني لجهلة بوتوي بوهم لوهم
1: بالريب
0: للريب بالشك للشك بالظن لظن وبعلم أم تسلسل أو أروى ليروا شك في سبب برهان ودليل بالغية بويا بد أتقينا بيقين بل عم ريب للقرآن للسياق زمو أوعهات ودائما زم كراو أجمل لو بتشي جيش بقينا أو مراتب وصول شك بقينا دسبيت بوجيشتن سيري قدان راوة لقرآنه كما قدوا بي في ام برنامي بوانزار ما اما جبان بوكن
1: زر
0: ماشي ام لقرآنه بس يقين من بوكناه ولا سيقوناغي جوازه بلان با ام شك بي اغن طبعا لقرآنه بيروزا ومن بابتة دولو درج ما مادك الدبو لمجال التوحيد ووجود اخوايا بس الشك راوة افي الله الشك يعني كابران محايد بلايانا نازان هي يعني بلان قرآن دليل ايه يعني توقع خوافاتر السماوات والأرض اما دليل الاسرائيل كموجودة اتدوايا ولا مجالي زنبون وقيامتا باس كلاوة ان كنتم في ريب من البعث وانيا لمجالي منهج تسبيدبون لسدشو عشوي جرون قلاتوا برهانكم بلغا كانتان بيرن بمنهج ما مرم لقلاب كان لمجالي بكاناني اقلا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض اما نه مشتن بوجشتن بوا سه درجه دان را وتمان ودم جاج ترا ما جن پیکر به بلم سیاقه کوم مناسبه لره ما جی پیکر نو یچی چان لو سه پلیک لره شک و ایمه اتوان بدرجات یقین اسرقین اگر امه مدستواجه قناغه کانی گمان لنزمه و بو برست دس نشان بکن یقینش بتنی قناغه دنیا کومله درجات هي یکم یعنی لکیو دس پیکا گشتن با حقیقت الادراک القائم على الاستدلال پیپی بردنك ببلغا كوت ما الشك دائما چي لغلايا داي بلغا كراو بورو لكنو يك لاي كنو اما يعني پیو تري چي پیو تري علم اليقين وكو وكا لسورتي تكاسورا هاتوا كافر كلا لو تعلمونا علم اليقين علم اليقين علم چيا علم اعتماد لسدوشتا السمع والبصر او يكبينيوتا او يكبيستوتا قرآن لرئ امدو كالعلاوة علم بو انسان دروسكا ايما علم من بخوا و پیغمبر و قيامت و اهمو او حقائقانا لري علم ويا يعني لري السمع شوية بصرش نيا الاعتماد على السمع بستو مانو هاتوا بلان بو خوا بصرش اضافة يكن چوك آيات خلق دليل وجود خالقة
1: جوانا
0: اما قصية دوام يعني امان غيانتا عين اليقين او علم بزياتر زياتر اعتماد لسا السمعة بلام عين اعتماد لسا بينينو بصرة
1: باشا.
0: طبعا توشتيك بود باسكا لكسة صادقة وكخبر صادق لكتاب السنة بأيما قيشتوا او جونك اليقين بأيما دروس بوا بلام كاتك بچاو اي شي بيني بون منكسيك لدروي مكايا هوالي بيغمبر بيسي
1: صلى الله عليه
0: برواكا ايماني بي اهني بلام علي بعد سفري كي مكب كم لي بيغمبر ببينم آية أم بينينا زاتر يقيني دام دراو ترناكا أما لدورة وبيني بيغمبر نيو شكا يشتاني نزيق نبوتاو دوايا وكتاوا بيا بيغمبر خطبة اتا أم دا أنا شيني وساعد بدياري دوايا وكلين نزيق بيتاو شو روجة لخزمتي يا أجي أما يقينك ناقل انت تروبك كواتا درجاتا كان يقن جار علمة دو يعني لسا سمع دو مجار عين بينينا كاعتماد لسا البصر سيمجار تشيشتنو لقل جيانو واقع بونا كبحق اليقين لقول على تعبير لكراوة كواتا مراتب يقين سيانا علم اليقين عين اليقين حق اليقين
1: خايق ربا نصيب ملايكاو إن شاء الله بديداري أو بيغمبر نازدار الشاد بن لقيامتا بتشاوي سريج ببينين إمو بسلاني بريزو ومصاني عزيزو براني خوشوي اسم لكنترولو ريخستين برنامج بسلاني بريز بمن دازدين كوتايا برنامج بأميدي ويكا أم بابتا بو إيو بابتيك بوبيا كسودمند بوبيا ومالوي خرماني زانستو زانياري تاني بيزيا كربيا و بابتیک به حق من پیدا به تا برنامه‌ای که تر تعدیداری که تر بخوای بالا دستان اسپرین سپرده خوابن.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين سلام إخواتنا اللي ببراكانم لخزمتي كان آياتك فرموديك في غمر أبين صلى الله عليه وسلم لروانقي إعجاز علمي لسورة نحلة آية شصنو باي قورا فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم باسي هن أكا خواهي قورا وأو سودانيك لهن آهيا أو إعجازانيك لرا بدي كراوا يكم خواهي قورا يكم جار لقرآن يخد تنها جار لقرآن كوحي بكاره نبوم مخلوقك نامكلف أوحى ربك إلى النحل بكار هاتوبو دايكي موسى بكار هاتوبو ملائكة بكار هاتوبو پیغمبران بكار هاتوبو بو جن بلام تنها مخلوق كمكلف نبي وكلمة أوحى بو بكار هاتوبو هنغ شفاء لقرآن تنها أم شفائي إيرا بو مسألة لش بكار هات بو تندرستي لش ما شفاء كاني تر بكار هاتو بو شفاي درون شفاي عقل إنسان حالاتي نفسي هل وهاب اتخذي من الجبال بيوتا ثم كلي أسلوب بكار هاتو أسلوبك مؤمن